ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีขอพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลด้วยบทขอพรดุอาเป็นภาษาอาหรับดังต่อไปนี้อัลฟาติฮะبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم

أجمعين اللهم إنا نسألك بعزتك العظمى وبصفاتك العلى تيمنا وتباركا أن تعطينا خير الدنيا والآخرة اللهم اجعل هذا البلد تايلان آمنا مطمئنا رخاء وسخاء وسائر البلاد اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم أن تنور به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتصلح به أحوالنا وتجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا

إلى ما تحب وترضى واجعله وعونا للضعفاء والمساكين اللهم أيده بنصرك وتوفيقك ووفقه لكل ما فيه خير المسلمين والتايلانديين اللهم إنا نسألك أن تديم على مملكة تايلاند نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة جلالته الحكيمة إنا نسألك أن تحفظ ملكنا الرائي السامي لكل الأديان والدائم السامي لمصالح كل التايلانديين اللهم وفقه وأعنه واكتب له النجاح والتوفيق في الأمور كلها اللهم احفظ مملكتنا تايلاند الغالية اللهم ألبس ملكنا وملكتنا والأسرة الملكية لباس الصحة والعافية والقوة اللهم إنا نسألك أن تطيل عمر صاحب الجلالة الملك فبعد سمدت فوشراء قلاو جاو يوهو والملكة สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวัลอุสรติลมาลากียะและบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วะอันตุกาวียะฮุมวะตุอาฟียะฮุมวะตุดีมะฮุมฟิสซิฮะติวัลอาฟียะซุกรันลานาวะอะซีซันอะลัยนาบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรรอฮิมีนربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين